0: Bundoide.
1: Testul de limba italiană pentru permisul de ședere permanentă, cetățenia italiană și pașaportul este mai ușor cu Pandora. Înscrierile se vor încheia pe 30 iunie. Înregistrează-te pe UItaliano Certificato.
2: The Italian language test for the permanent residence permit, Italian citizenship and passport is easier with Pandora. Registration will close on June 30. Register with www.italianocertificato.it.
3: اختبار اللغة الإيطالية للحصول على تصريح الإقامة الدائمة والجنسية الإيطالية وجواز السفر أسهل مع بندورا. سيغلق تسجيل في 30 من يونيو. سجل على www.italianocertificato.it.
4: 使用 Pandora 可以更轻松地进行永久居留许可、意大利公民身份和护照的意大利语测试。 报名将于 6月30日截止， 在 www.italianocertificato.it 上注册。